0: هي النبزه بالطو نبزه بالطو سوا وقت تتخاطي
1: كل طقب تبزه منه
0: ايفا ايفا كل طقب نقدر يشور شين الريجلر هوز نكس ويتش ادر جيبو نسكوندو ليلي سوا ترايبوفوبيا
1: عندك نيف منيح لك ما يضايقوك With Satariano كوكا كولا and Marilicious Puffballs weekdays 3 till 7

just might. Bruno Mars, The Cat, I Just Might. فوق باي وداك في السر. وصلنا لكتار بارتي اللي انتو قد نستنو باش نراو مين سر يعملها في النمر واحد تاعنا على دين الجمعة. كوشولي في رودريغو دروب داد سير الشرة تعمل توتال تا اربع جمعات في الأوتشاتا يوين كلا الكبيرة تا أليكس وارن فيفر دريم يستا يكونو كل اللي سير تطلع في النمر واحد تاعنا على دين الجمعة. في النمر اثنين على بيس تو فورتي عنا ليل Olivia Rodrigo, Drop That. Dak visser li għaddin il-ġimgħa minn numru wieħed wara tliet ġimgħat niżlet għan numru tnej. Allura, dak visser ukoll li għaddin il-ġimgħa waqt Base of 40 għandna numru wieħed ġdid. Kif saru s-sija neqsin sitta, Olivia Rodrigo hawnhi.

0: اي شانيل الهات وير اوف سينار انا فاكرك دا شيء واحده في دي الكومبيتيشن
1: 897 باي getting you to the F1 in Monza.
0: ايوا سوا سمايت انتو شهات العزلة تياك تستو تمورو مونزا كومبليتامنت بشي الكمبيتيزيوني تريتورنا قادة وقت البي بريكفست تا جيمي تيرين وين كيف تسمى الكيوتو كول تنسيش تبات مساج فو واتساب فو 99-000-897 بالكلمة مونزا ومبات تسلنا اللي نجمبلو لك لولا وتويجب المستقسيت لنسأسو كوبك تكون ويهد في الفيناليستانا قال دي الكمبيتيزيوني فين اتن ربو تنين من الناس بيش يمروا يراو الجراند بري جوا مونزا كومبليتامنت شين اش انكلوز وكل الفلايت والاكوموديشن ابارتي التريك تيكيت ودان بوسيبلي كلو غراتي على ويسيرف برجر كينج سولفادين انمد مالتا